0: باشا باشا انا مش هرشد والله ما اعرف يا باشا باشا لا ما اقولش باشا انا ما اعرفش حاجه باشا انا عايز امشي باشا
1: باشا باشا باشا
0: باشا
1: باشا
0: باشا عندي اخصامي بس اشنيشه على طول خلع الفيشه فيش فينا مخ لتفتيشك فيش فينا قلب لتلبيشه رابيكو في الزباله مفيكوش ميزه وبمس على اخواتي اللي في الجيزه انا مش شحسه فمفيش فيزا كل العيون زي موناليزا حبيبي